0: ضريت ارمي واقع ضريت ارمي واقع قطر بون مي
1: ريان تا
0: اه كنا ماورين كي مي يان نام كامي كان يا كان اي تي دسرك نقيم انت يا يمانينا ان مي واقع ان كاك بوسنت تمان تاير كيو
1: ات تكيفا
0: اه انا نيسوا يا انت كيفا اه تيون نوركي نيا كان يا مانينا ان مي واقع ان كاك بوسنت تمان تاير كيو نيا كان قام كتغرا مي كان
1: هي سابون كتغرو يا تان مقول لك انت بور اه سو بور مايان ولكن
0: يا رب ake kwa manive yana pen nam katikiro ina wande mwanta irika yu takanda ninga papu ni pen no an kukura ina pen no rae yon banani meuri fm 89.9 nara wan ka kpo sayo a ibun te meto ana pen roniko nara mewa ken ka kpo sinte mwanta irika yu no koim kero kon nanga na pepa nam katikiro men si yori nara nam bandara bona re suani mewa ke tapuro wo wa awai suani mewa